0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

آمن ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقى

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء

0: وهذا يؤكد أن الاعتراف بالذنب وظلم النفس مفتاح لإجابة الدعاء ومغفرة الذنب. قيل إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من رحمة الله، فهذه خمسة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه تعالى فقال: ربي بما أغويتني. والنتيجة أنه قنط من رحمة الله، وأن الله سبحانه لم يتب عليه. فما أحرانا أن ننتهج نهج الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، فهم القدوات لنا وخير البشر. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. فترى الله الناس على حب الجمال والتطلع إلى الكمال، وكل ما في هذا الكون من مظاهر الجمال والجلال والكمال هي من آثار الحق سبحانه وتعالى. فكل جمال في الكون يرجع إلى جماله سبحانه، وكل كمال في الخلق يعود إلى كماله سبحانه. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجمال الله سبحانه وتعالى يشمل جمال الذات والصفات والأفعال. ويكفي في بيان كمال جماله سبحانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سبحانه بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. جمال الأسماء أنها حسنى، وجمال الصفات أنها علا، وجمال الأفعال أنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يستسلم لها ويحمد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بالله من كساه هذا الجمال؟ إنه الجميل سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كساه واهب الجمال والحسن لمن شاء، الذي خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: داود.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطاي إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك، اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك، اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، أتيتك مستغفرا في المستغفرين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اتكلت فيه على أناتك وحلمك. اللهم إني أستغفرك من كل معصية عولت فيها على كريم عفوك. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت بجهالتي إليه. اللهم اقطع حوائجي في الحياة بالشوق إلى لقائك، وارحم غربتي في الدنيا ومصرعي عند الموت ووحدتي في القبر ومقامي بين يديك. اللهم ارزقني خشية خوف الوعيد، وجمني بشوق رجاء الموعود، فموعودك يا مولاي فراديس الجنة، يا من عنده جنة المأوى يا رب العالمين. اللهم ارزقني سهرا في طاعتك، وهبني مع الطاعة عينا هطالة بدمع الاسترحام على ما مضى في سالف الأيام، وتحنن علي بعمل يخرجني من الذنوب، ولا تجعل يا مولاي مصيبتي في ذنب لا يغفر، فأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها. اللهم هذه دموعي وأنا عبدك، وهذه ذنوبي وأنت ربي، وهذه رحماتك وأنت الذي يرحم. اللهم إني أتنجز منك موعودك في الدنيا بالنجاة من فتنتها، وأستعيذك عنها موعودك في الآخرة غرف الجنة، وأسترحمك بالاستغفار، فإنك أنت الرحيم الغفار. وسبحانك يا واسع المغفرة، سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم إني أعوذ بك أن تلتف الساق بالساق في يوم يكون إليك فيه المساق، فقني يا واهب الرحمات هم يوم تزل فيه الأقدام وترتعد فيه الأجسام وتتغير فيه الألوان ويشيب فيه الولدان ويطول فيه المقام ويشتد فيه الحساب وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر، وما لنا غيرك يومئذ من ولي ولا ناصر. سبحانك اللهم سبحانك، اللهم لا تجمع بين من شهد لك بالوحدانية وأقر لك بالعبودية وبين الذين أركستهم بما كسبوا ترهقهم ذلة الخزي وهم في الضلال البعيد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اللهم فسخر لي هداك، واختر لي تقواك، وتخير لي الخيرات، فالخيرة فيما يختار العلي الأعلى. ولا إله إلا الله وكفى، ليس وراءه منتهى، ويسمع الله لمن دعا. اللهم اجعلني من عتقاء كل مجلس يذكر فيه اسمك الجليل الكبير الذي إذا دعيت به أجبت، وأشركني اللهم في دعاء أوليائك الصالحين الذين يدعونك.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله وبحمده. الله أكبر. بسم الله.

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

0: فجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟

إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

نعمل ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد

أمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف،
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا
10: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
11: اقرأوا القرآن.
12: اقرأوا القرآن.
13: اقرأ اقرأ اقرأ القرآن
14: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
15: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا
10: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
16: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
17: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
18: إذاعة القرآن الكريم
19: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
20: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: أذكار موجبة للجنة. إن من رحمة الله بعباده أن جعل الإسلام دين يسر، فيسر لهم أحكامه ورخص لهم عند المرض والسفر وساعة الخوف. كذلك من لطف الله الكريم أن منحهم أذكارا يسيرة توجب لهم الجنة. من هذه الأذكار ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال: قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له. كذلك من الأذكار الموجبة للجنة ما أخبر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. صححه الألباني. فسبحان من جعل الجنة جزاء لهذا العمل اليسير الذي يغفل عنه كثير من العباد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي التوبة ويونس.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الحاقة حتى سورة النبأ.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الحاقة حتى سورة النبأ.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا

جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله

الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء.

بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

ما يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار

إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي البقرة وآل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

والأيام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون

0: صفاته العلى وأفعاله الحميدة ومعرفة قدره وعظمته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولقد حاز قصب السبق في هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أخشى الناس وأتقاهم لله تعالى، كما قال عن نفسه: إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان كذلك صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بربه، والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ولا شك أن خشية الله تعالى تورث الإخلاص له في القول والعمل، ولذا ذكر الله تعالى في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة وبديع صنعه وعظيم خلقه ما يبعث العبد على الإخلاص له سبحانه وإفراده بالعبادة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.

به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.
1: قرآنا عجبا.

0: في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهاله اي بسفه ومخالفه للامر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فاولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة،
4: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: سطور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم تغطية الأنف والفم في الصلاة وهو ما يسمى باللثام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللثام أو تغطية الأنف والفم في الصلاة أمر مكروه. أولا، أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الستر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وثانيا، أن اللثام قد يمنع عدم بيان الحروف والنطق بها عند قراءة القرآن والذكر. وثالثا، أنه قد يكون عائقا عن إتمام السجود والتمكن منه. ورابعا، أنه يوجب عدم اضطراد النفس. وخامسا، أن فيه تشبها بالمجوس عند عباداتهم النيران. وسادسا، أنه غالبا يكون فعل المريب الذي عنده نية سوء، فإذا وضع اللثام أوقع الريبة في قلوب الناس، لأن الذي يضع اللثام غالبا إنما يضعه لأجل أن لا يعرف، فلا ينبغي أن يفعله لئلا تلحقه التهمة. وسابعا، أنه إذا اعتاد ذلك عن اللثام فإنه يحدث البخر وتغير رائحة الفم. ولكن إذا احتاج المصلي إلى اللثام أو إلى تغطية أنفه وفمه، إما لشدة البرد أو لزكام أو رائحة كريهة أو ما يسمى بالحساسية أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس به، لأن المكروه يزول عند الحاجة. وأما مع عدم السبب فهو مكروه شرعا وعرفا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من أسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا كان في بيت الإنسان بعض الحشرات المؤذية فهل يجوز قتلها؟
2: الحشرات المؤذية يشرع قتلها دفعا لأذيتها، ولكن يكون قتلها بأحسن قتلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان القتلة موافقة الشرع، فلا يجوز أن تقتل الحشرات والحيوانات حرقا بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فجميع الحيوانات والحشرات المؤذية يشرع قتلها، والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وهي سبعة ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، ستة منها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية بدل العقرب فتكون ستا. وثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، بل جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ: من قتلها في الضربة الأولى فله مئة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. القسم الثاني من أقسام الحيوانات ما نهى الشارع عن قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، لكن إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كالخنفساء والجعلان ونحوها، فهذه إن آذت فإنها تقتل، وإن لم تؤذي فإن الأولى ألا تقتل لوجهين: الوجه الأول أنها آية على قدرة الله عز وجل في خلق النافع والضار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والوجه الثاني أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم،
1: الله يحسن إليكم شيخنا يبارك فيكم. أيضا نطرح عليك هذا السؤال شيخ سامي حفظك الله، يقول أحد الإخوة: متى يسقط الترتيب بين الصلوات؟
2: الترتيب بين الصلوات واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلوات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، ويشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها من حيث ترتيب الصلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أربع صلوات يوم الخندق قضاها مرتبا، ولكن يسقط الترتيب في مسائل: المسألة الأولى الجهل، كما لو كان عليه فوائد وصلاها غير مرتبة جهلا فيسقط الترتيب في هذه الحال لجهله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية مما يسقط فيه الترتيب النسيان، فلو كان عليه 5 صلوات تبتدئ من الظهر مثلا فنسي وبدأ بصلاة الفجر مع أنها هي الأخيرة فلا شيء عليه وقضاؤه صحيح لأنه معذور بالنسيان. والمسألة الثالثة نسيان الفائتة، كما لو قضى صلاة العصر ثم بعد فراغه منها ذكر أن عليه صلاة الظهر، فهنا يسقط الترتيب لنسيانه الفائتة وهي الظهر. المسألة الرابعة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، كما لو ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على خروج وقت الصلاة الحاضرة ما لا يتسع للفائتة، بحيث لو صلى الفائتة لخرج الوقت، ففي هذه الحال يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب. المسألة الخامسة مما يسقط فيه الترتيب خشية فوت الجماعة، كما لو دخل المسجد لصلاة العصر مثلا وقد أقيمت الصلاة وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فهنا يدخل مع الجماعة بنية العصر ثم بعد أن يفرغ منها يصلي الظهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولو أنه في المثال السابق دخل معهم بنية الظهر فلا حرج، لأن اختلاف النية لا يضر، فيدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر مراعاة للترتيب، فكلا الصورتين جائز، أن يدخل معهم بنية العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب، أو أن يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد فراغه من صلاة الجماعة. المسألة السادسة خشية فوت الجمعة، كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الجمعة وذكر أن عليه فائتة كالفجر مثلا، فإنه يصلي صلاة الجمعة لأنها تفوت ولأنها لا تقضى على صفتها، ثم يصلي بعد ذلك الفائتة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟
2: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصيروها، والمراد بالبيوت مسكن الإنسان، والمراد بالقبور مدفن الموتى. وهذا الحديث له معنيان: المعنى الأول لا تدفنوا الموتى في بيوتكم فتجعلوها بمنزلة القبور، لوجوه: أولا أن هذا مخالف لعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وثانيا أن الدفن في البيت قد يكون وسيلة إلى الشرك بتعظيم مكان الدفن. الوجه الثالث أن الدفن في البيت يحرم هذا الميت من دعوات المسلمين عند زيارتهم للمقابر. والوجه الرابع أنه يضيق على الورثة، وربما أصابهم السآمة والملل. والوجه الخامس أنه يقلل من مالية البيت لو أراد الورثة بيعه. والوجه السادس أنه قد يحدث عند هذا القبر من الصخب واللهو واللعب ما ينافي مقصود الشارع من احترام القبور وتذكر الآخرة بزيارتها. والمعنى الثاني من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور وأنتم بمنزلة الموتى. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. واعلم أن صلاة المرء النافلة في بيته له فوائد. الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان هديه صلاة النافلة في البيت. والفائدة الثانية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بذلك. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. والفائدة الثالثة تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، لأنهم إذا رأوا من يصلي تأسوا به واقتدوا به. والفائدة الرابعة أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. والفائدة الخامسة حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السابق فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا الحديث أعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على تحريم الصلاة في المقابر، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول بناء المساجد على القبور، والمعنى الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. وعلى هذا فكل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وأن لا يجعل فيها قبورا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من لعنة الله تعالى، وبعدا عن مشابهة اليهود والنصارى. ولأن اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك من الصالحين أم من غيرهم وسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ سامي وبارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء. لقد تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسماحة، وكان أسوة حسنة يحث أمته على العفو بأفعاله قبل أقواله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وقال عكرمة ابن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت آمن. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه. ثم قلت: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها، أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. ولا يذكر العفو عند المقدرة إلا وكان عفوه عن قريش يوم فتح مكة شاهدا على نبله وسماحته. وقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. كان هذا القول شاهدا على سلامة صدره وحكمته وحلمه في ذلك الموقف العظيم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام: أبها 95.5، ظهران الجنوب 88.6، رجال ألمع 106.7، 89.4، على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999.
1: اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا
2: في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى.
4: التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: الباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن: ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فستخور قواك، حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحمى واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال، لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه.

0: ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر، وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة. الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما، وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به، والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، رواه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: ذكر الله تعالى، والذكر مفهومه شامل وله معنيان: معنى عام ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات، لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى وطاعته وعبادته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله معنى خاص، وهو ذكر الله عز وجل بالألفاظ التي وردت عن الله سبحانه وتعالى من تلاوة كتابه أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله سبحانه وتعالى. والمقصود في هذه السنة هو المعنى الخاص، وأعظمه تلاوة كتاب الله تعالى، فالتعبد بتلاوته أسهر عيون السلف وأقض مضاجعهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله تعالى وسائر الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله دره من ليل طاب بإحياء أهله له، ويا لخسارتنا وتهاوننا وتفريطنا بليالينا وأسحارنا، وعسى أن تسلم من عصيان إلهنا إلا ما رحم ربنا تعالى.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة المؤمنون.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويأكل

0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة المؤمنون.
2: ما أجمل أن نربي أبناءنا على حب القراءة منذ نعومة أظفارهم ونشجعهم عليها، لأن من شاب على شيء شاب عليه، ولأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولأن ديننا الحنيف كانت أول آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق. منافع القراءة لا تقتصر على اكتساب المعرفة، بل وتساهم في تطوير مهارات التفكير والإبداع والنقد واللغة. ولننمي هذه المهارات عند أطفالنا علينا بما يلي: بناء أساس قوي عند الطفل، بتعليمه مهارات القراءة حتى يتمكن منها ويتقنها باستخدام الكتب التعليمية المصور المناسبة لسن الطفل والتطبيقات التفاعلية على الأجهزة الذكية، توفير بيئة داعمة عبر تخصيص وقت يومي للقراءة في جدول الطفل، والحرص على تشجيعه بصبر دون ضغط أو إجبار، كما يجب العناية بأسلوب القراءة واختيار وقت وطريقة تناسب الطفل في حال كان محبا للحركة واللعب. ساعد الطفل على فهم المعاني وفسر له العبارات الغامضة، وبادر بطرح الأسئلة وفتح النقاشات حول موضوعات الكتاب، واستمع باهتمام لأفكار الطفل وتفكيره.

0: تعليقاته وساعده ليربط بين ما يقرأ وبين أحداث يومه وحياته. يمكنك استشارة مختص لتعويد الطفل على القراءة أو عندما تلاحظ عدم إتقانه لمهارات من المهارات، ولا بأس من تبادل الخبرات ومقترحات الكتب المناسبة لطفلك مع أصدقائه ومعارفه. أخيراً، تربية الأطفال على القراءة يتطلب مجاهدة وصبرا من الوالدين، فاستعن بالله لتحقيق مرادك، وسترى بعد برهة نتائج تثلج الصدر وتنسيك مشاق الطريق.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله القدير. ما أعظم هذا الاسم! القدير هو المصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد إلا هو، وما من شيء تسمع به أو تراه أو تشعر بوجوده إلا والله هو الذي خلقه فقدره تقديرا. هو من لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، هو الفعال لما يريد، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا علمت بأن الله هو القدير فلما القلق من الحياة ولما الخوف من الأعداء؟ كيف لا، والله قد وصف نفسه بأنه القادر والقدير والمقتدر، وكلها من أسمائه جل في علاه. فقدرنا فنعم القادرون، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 3 آيات. من أعظم الأذكار ما حوى ذلك الاسم وتلك الصفة. كان يقول صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قدير أخضع جميع الكائنات بقدرته، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. قدير نصر أولياءه رغم ضعفهم وقلة عدتهم وعددهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. سلوة المؤمن المظلوم أن الله على كل شيء قدير. إذا فرج الله الهم عنك وكشف الكرب عنك وأصبح العسير يسيرا والمحال واقعا، حينها سيلهج قلبك قبل لسانك، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث في مدينة نيويورك مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية الأوضاع في ليبيا والسودان والجهود المبذولة للتوصل لحلول شاملة ومستدامة لإنهاء النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك يؤكدون عزمهم على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع إلى تعاون عسكري فعال. الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، ومسيرتين أطلقتا باتجاه منطقة الرياض. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 700 سلة غذائية في مديريتي غيلبا وزير بحضرموت، وينفذ مشروع نبض السعودية التطوعي لجراحة القلب المفتوح في مدينة كوريتيبا بالبرازيل. الرئيس الأمريكي يغلق باب صفقة هرمز ويتحدث عن عودة القصف، والحرس الثوري الإيراني يتحضر لمواجهة طويلة الأمد. قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا وتنفذ عمليات يومية في الجنوب السوري. تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات زميل منفذ هذا الموجز ناصر بن محمد الكريديس. في الرابعة من عصر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء ومعها حصاد الأسبوع الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة،
7: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
11: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
12: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
13: إذاعة القرآن الكريم
14: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى المجيد، والمجيد من المجد، وهو في اللغة كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. فالله هو المجيد، أي ذو المجد والرفعة والمدح والثناء الكريم، وهو المستحق للتمجيد والتعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وعباده الصالحين. والله هو المجيد الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه، فله المجد الأعلى والشرف التام. وأي مجد أعلى وأتم من مجده سبحانه جل في علاه. ومن معاني المجيد الواسع الكريم المعطى، الكثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى المحيط، وهذا الاسم معناه أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا، وهو الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه أحد ولا يخرج أحد عن قدرته وعلمه وسلطانه. وتدل الإحاطة على معان متعددة تشمل علمه الشامل بكل تفاصيل الخلق وقدرته المطلقة على كل شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 8 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى المقتدر، فهو القادر على فعل ما يشاء وصاحب القدرة الكاملة والمطلقة التي لا يمتنع عليها شيء في السماوات والأرض، الذي يقدر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته. علمه مطلق وقدرته مطلقة، فهذا الاسم مبالغة في وصف القدرة، حيث أن زيادة حروف الكلمة تدل على زيادة المعنى. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 4 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المقيت، وهذا الاسم له عدة معان، أهمها القادر القدير الذي يقدر الأقوات لعباده ويوصلها إليهم، والمحصي والشاهد الذي يحصي أعمال خلقه، والحفيظ الذي يحفظ الأرزاق ويحفظ خلقه من العدم. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المليك، أي صاحب الملك المطلق، فهو المالك الحقيقي لكل شيء، الذي يملك ويحكم ويتصرف في ملكه تصرفا مطلقا كاملا، وهو اسم مبالغ فيه يدل على عظمة الملك والجبروت والسلطان، وأن كل شيء سواء في الخلق أو التصرف أو المصير هو من تدبيره وقدره. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 1 موضع.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: إن انشغال المصلي بالعبث بثيابه أو بأعضاء جسمه أو بكثرة الحركة الملهية يصرفه عن الخشوع في الصلاة، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. روى عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال: رأى ابن المسيب رحمه الله رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إني لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: الخشوع هو أن لا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى: يكره عبث المصلي وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه، وذلك لأن العبث فيه مفاسد. المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة. المفسدة الثانية أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. المفسدة الثالثة أنه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة ومن قيام وقعود وركوع وسجود. انتهى كلامه رحمه الله. وكان السلف رحمهم الله لا يتحركون في صلاتهم. قال ثابت البناني عليه رحمة الله تعالى: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم، يعظمون شأن الصلاة لعظم من يقفون بين يديه عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الخشوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى.
3: حقوق الزوج في الإسلام. الحقوق والواجبات بين الزوجين تبني بيتا عامرا بالسكينة والعدل، بعيدا عن الظلم والنزاع. ومن عرف حق زوجه وأداه عاش في طمأنينة وسعادة، ونال الأجر العظيم عند الله. فللزوج على زوجته عدة حقوق ينبغي الالتزام بها. أولها الطاعة بالمعروف، فالزوج قائم على أمر الأسرة بما فضل الله، ويجب على الزوجة الطاعة فيما لا معصية فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثاني حقوق الزوج على زوجته حفظ العرض والمال، كصون فراشه وماله، وعدم الإضرار ببيته أو سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ومن الحقوق كذلك حسن المعاشرة والاستمتاع بالمعروف، فللزوج حق الاستمتاع بزوجته بالمعروف، فلا يجوز الامتناع عن فراشه بلا عذر شرعي، كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. الحديث متفق عليه. ومنها حفظ الأسرار الزوجية، من الواجب كتمان ما يدور بينهما من أمور خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. ومنها المشاركة في شؤون البيت، ليست واجبة

0: مطلقة، لكن المعاشرة بالمعروف تقتضي تعاونا يقرب القلوب ويزيد المودة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساعد أهله في شؤون البيت، ومنها التأديب بالمعروف عند النشوز. إذا عصت الزوجة بغير حق فللزوج طرق شرعية للمعالجة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومعنى قوله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح، إن حقوق الزوج مقرونة بحقوق الزوجة، والعلاقة الزوجية الناجحة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وغض الطرف عن الهفوات وعدم نسيان الفضل بينهما. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات الحديث الشريف
4: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
1: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. المملكة تواصل دعمها للحوار والتعايش وترفض خطاب الكراهية. المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. ترامب يغلق باب صفقة هرمز ويتحدث عن عودة القصف. كان ذلكم موجز النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بذكرى 26 من سبتمبر لميلاده. وأعربت القيادة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعليمي ولحكومة وشعب اليمن الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. وأضاف التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التحالف الدولي للحضارات في نيويورك أهمية الحوار والتعايش واحترام الأديان والتنوع الثقافي في دعم الأمن والاستقرار، مشددا على مواصلة المملكة دعم جهود التحالف في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والتسامح. وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى 11 للتحالف الدولي للحضارات والذي استضافته الرياض، وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف واحترام القانون الدولي. نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي في نيويورك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في القدس مؤكدا الحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها ورفض أي ممارسات تمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، إلى جانب تعزيز التحرك العربي والإسلامي المشترك لحماية القدس ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تنطلق بمشيئة الله تعالى غدا في المدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية والذي تنظمه الجامعة الإسلامية بمشاركة نخبة من المشايخ والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها. المؤتمر يسعى إلى تقديم مخرجات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الوعي الفكري وتطوير أطر التعاون والتكامل بين المؤسسات وتبادل التجارب والخبرات الدولية وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. ويهدف المؤتمر كذلك إلى إثراء النقاش العلمي وتبادل الخبرات والخروج بتوصيات تعزز الجهود الوطنية والدولية في بناء مجتمعات أكثر وعيا وقدرة على مواجهة الانحرافات الفكرية. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مختلف مناطق المملكة، كما تم ضبط نحو 1,200 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، وضبط 27 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة وذلك بطريقة غير نظامية، وضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إتاحة الحركة المرورية في عدد من المسارات ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة، شملت الطريق الدائري الثالث وطريق الأمير سعود الفيصل. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 700 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مديرية غيلبا وزير بمحافظة حضرموت في اليمن، استفاد منها 4,900 فرد بواقع 700 أسرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن. وفي البرازيل نفذ المركز مشروع نبض السعودية التطوعي لجراحة القلب المفتوح وذلك في مدينة كوريتيبا، حيث قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 23 عملية قلب مفتوح. أكد المتحدث باسم ألوية العمالقة الجنوبية أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والتعدي على قدسيتها بالطائرات المسيرة فجر موجة سخط وغضب شعبية عارمة لدى الشعب اليمني، مشيرا إلى أن هذه الحماقة دفعت أعدادا غفيرة من المواطنين إلى الاستعداد والتطوع للانخراط في قتال الميليشيا وزجرها والخلاص منها. وأوضح أن القوات المسلحة كسرت تحشيدات كبيرة ارتفعت بها الميليشيا خلال الفترة الماضية باتجاه جبهة كهبوب ومناطق المضاربة بمحافظة لحج للسيطرة على خطوط المواجهة وفرض واقع جديد. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026، وذلك بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت اللجنة إنها بدأت استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة ومكتبها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، على أن تستمر العملية لمدة 12 يوما وتنتهي في 7 أكتوبر المقبل. قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أبلغت طهران والوسطاء بعدم وجود خطة لرفع الحصار. وبحسب مصادر صحفية فإن ترامب رفض العرض الإيراني الذي طرح عبر وسطاء في قطر، وكان ينص على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن الملف النووي مقابل إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وتشير تقارير إلى أن ترامب يتوقع عودة الضربات الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي وذلك في نوفمبر المقبل. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على عدم جواز فرض رسوم على السفن المارة بمضيق هرمز ووجوب التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية. وذكرت الأنباء أن الجيشين الأمريكي والصيني سيوقعان مذكرة تفاهم لتجنب وقوع الأزمات. توغلت قوات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته اليومية في الجنوب السوري لا سيما في المناطق الملاصقة لخط فصل القوات. وذكرت المصادر أن القوة العسكرية الإسرائيلية بقيت في المنطقة لوقت قصير قبل أن تعود أدراجها إلى مواقعها السابقة. قالت خدمة الطوارئ في باكستان أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار وقع اليوم في دير إسماعيل خان بشمال غرب البلاد. أعلن حاكم العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم أن المدينة أصبحت منطقة منكوبة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع، وغمرت المياه الطرق الرئيسة والسيارات بعد هطول نحو 300 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم السبت، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المملكة تواصل دعمها للحوار والتعايش وترفض خطاب الكراهية. المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. ترامب يغلق باب صفقة هرمز ويتحدث عن عودة القصف. نشرة انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميل محمد المالكي، ونفذ على الهواء الزميل بدر بن حسن الزهراني، وتشرف بإلقائه على اسماعكم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. حفظ الله هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء وشر ومكروه. نلقاكم إن شاء الله في نشرات قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر.
5: الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس شرح كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لازلنا في قراءة ماتعة نافعة في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فضل هذا الدين ووجوب لزومه وبيان خصائصه وفضائله إلى غير ذلك من المسائل التي تستنبط وتؤخذ من الأدلة من الكتاب والسنة، وفيما ينقله رحمه الله تعالى أيضا عن السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
5: نعم، هذا الحديث حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الناس بيانا الذي أوتي جوامع الكلم. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمته أقوام تتجارى بهم الأهواء. تتجارى، قال الشراح، أي تدخل فيهم ويأخذون بها الأهواء، يعني المخالفة للكتاب والسنة، في مذاهب، في جماعات، في غير ذلك. هذه كلها يضرب بها عرض الحائط، نحن ليس عندنا إلا الكتاب والسنة. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمته من يتبعون أهواءهم، والأهواء جمع هواء، وهو إله يعبد من دون الله عز وجل إذا أخذ به صاحبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، يتبعون أهواءهم في الباطل في الضلال، مع علمهم بالدليل الصحيح، مع علمهم بالدليل من الكتاب أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقة الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الأمة، ومع ذلك ينحرفون ويتركون، وقد يخرجون من الدين، يعني يمرقون من الدين. قال عليه الصلاة والسلام وضرب لنا مثلا، قال كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب كما قلت إن بعض الكلاب فيها يعني أذى عظيم، وقد تعض إذا عضت صاحبها يعني أي شخص، هذه العضة يسري أذاها في جسده كالسم. بعضهم قد يشفى يعالج من عضة الكلب، وبعضهم قد يسري ولا يمكن يعني حتى يعالج أو ما يعالج ينتهي به إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحاب الأهواء نسأل الله العافية هؤلاء يمرقون من الإسلام، يخرجون من الدين، ويعظم معهم أمرهم مثل صاحب الكلب الذي جاءه كلب. كما قلت وليس كل الكلاب، نوع من الكلاب إذا عض شخصا خلاص هذا مثل السم، مثل سم الأفعى، مثل سم الثعبان، يأتي ينتهي به إلى الموت أو أنه يتدارك ويعالج. يقول لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهكذا قال الشراح، هكذا أهل الأهواء ينتهي بهم الأمر إلى الخروج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وأشار أيضا إلى الحديث السابق، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من خرج من الإسلام ورفضه ورضي بالجاهلية. والجاهلية كما ذكرت بالأمس قال أهل العلم علاماتهم ثلاثة: أولا ترك التوحيد والرضا بالشرك نسأل الله العافية، ثانيا مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين، ثالثا عدم السمع والطاعة لولي الأمر. هذه هي علامات أهل الجاهلية وتكلمت عنها بالأمس. نعم، الآن نقرأ بابا جديدا وهو الحقيقة من أدق الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فلنصغي له وما فيه من الآثار. نعم،
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
5: نعم، وصدق رحمه الله، البدعة أشد وأعظم من الكبائر، لأن من البدع ما هو الشرك. هناك بدع شركية مكفرة، وهناك بدع غير مكفرة، وأهل العلم كتبوا في هذا قديما وحديثا، سواء في السلف من كتب في هذا أو في المتأخرين كما ذكرنا كتاب محمد بن وضاح وهو من علماء المالكية رحمهم الله، كتب في هذا كتابا مطبوعا متداولا البدع، وغيره كتب بهذا العنوان قديما وحديثا. لكن قد يسأل سائل، لما كانت البدعة أعظم من كبيرة الذنوب؟ يعني أعظم مثلا من القتل بغير حق، أعظم من الزنا، أعظم من أكل الربا، أعظم من أكل مال يتيم، مع أن هذه كبائر وعظائم وبعضها أشد من بعض ولا شك. لكن لماذا؟ ذكر أهل العلم لهذا أوجها كثيرة. قالوا أولا، لماذا البدعة أعظم من الكبيرة؟ قالوا لأن من يفعلها يزعم أنها تقربه إلى الله وأنها عمل صالح، هذا مصيبة. أما صاحب الكبيرة فهو يعرف أنها ذنب، لكنه أغوته نفسه، أعانه على ذلك شياطين الإنس وشياطين الجن، فشرب خمرا، وقع في فاحشة، أكل ربا إلى آخره. لكن صاحب البدعة لا، يرى أنها عمل صالح يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا عمله مردود عليه لأنه ليس على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، أن صاحبها مفتر على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. وقد ذكرنا في الدروس ولا زلنا نردد مقولة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: من أحدث في هذا الدين بدعة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خائن. يعني لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خائن، يعني أنه يقول إنه علم عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يبلغه الأمة، فجاء فلان وعلان وقالوا خذوا كيت وكيت اعملوا به. هذا أنت الآن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ثم قال رحمه الله: وما لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون بعده دينا. أنت الآن الذي تفعل، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إليه؟ هل حث عليه؟ إن كان كذلك نعم، هذه هي السنة وبالدليل. أما شيء تستحدثه من قبل نفسك هذا ابتداع في الدين، وأنت الآن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن البدعة بريد إلى الشرك والكفر، وهذا حق، فإن من بدأوا في البدع شيئا فشيئا

0: أعظم الافتراء أن تفتري على الله الكذب وأن تزعم أن في الدين شيئا كذا وكذا إلى آخره. الأمر الخامس أنها افتراء كذب على الله عز وجل، لأنه قال افترى على الله كذبا. الخامس أنها افتراء كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا أنها قول على الله بلا علم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنت الآن عندما تستحدث بدعة أنت الآن كأنك تقنع الناس وتدعوهم إلى أن هذه سنة وهي بدعة، إذن أنت والحالة هذه تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يراك ومن يقرأ كلامك أو يسمع حديثك وهو كلام مبتدع ضال سيصدقك عوام الناس وجهلتهم ويقول الله فلان ذا أجل عنده دليل من السنة، وأنت لن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سابعا أن صاحب البدعة يحمل وزرها ووزر من تبعه كما سنقرأ في الآية إن شاء الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فصاحب البدعة ولو لم ينشرها ويجلس في مجالس لكن من يراه في مكان أو يسمع منه حتى ولو لم يدعو عليه سيقلده، وربما يعني يظهر له فيه صلاح أو تدين فيعجب بمثل هذا فيقلده، إذن هو الآن قد تحمل وزر من اقتدى به آثامهم يوم القيامة. ثامنا أن ذلك الوزر يعني وتلك الذنوب والآثام هي أعظم الآثام نسأل الله العافية، لأن الله قال لأن الله تعالى قال ألا ساء ما يزر، يعني أعظم الوزر وأشنعه هو من دعا إلى بدعة، من حببها، من رغب فيها. إذن أيها الإخوة هذه ثمانية أوجه ذكرتها على وجه الاختصار، ولو تراجع كلام أهل العلم تجد في ذلك. فلذلك البدعة يحبها الشيطان وهي أحب إليه ولا شك، ابن القيم أحب إليه من المعاصي. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الشيطان يحرص على ابن آدم، أولا يأتي في الشرك الكفر هذا هو مبتغاه، إن عجز أتاه من باب البدعة، إن عجز جاءه من باب الكبائر، إن عجز جاء من باب الصغائر، إن عجز جاءه بتفضيل المفضول على الفاضل، يعني إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول، وهذا من درر كلامه، يقول رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية مثلا زل به لسانه قدمه شرى شيئا اشترى شيئا حراما يتوب إلى الله، وإذا ذكر يعني تذكر، وإذا وعظ تعظ، لكن المشكلة صاحب البدعة هذا تجي تناصحه قد يعوذ بالله يعني يسيء إليك الكلام ويتهمك وقد يعني يغضب عليك. والبدع على أنواعها وعلى صنوفها وأحوالها، سواء المكفرة وهي أعظم أو ما بعد ذلك. فصاحب البدعة كما قال سفيان الثوري رحمه الله أو قال البدعة لا يتاب منها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نقرأ الآن ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث آيات في هذا الموضوع. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية.
0: الحمد لله ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات الثلاث والتي منها استنبط العلماء هذه الأوجه الثمانية، وغيرها كثير يعني وليس ما فيه إلا هذه الثمانية، فيها كثير لكن يعني في هذا المجلس ولا نحب الإطالة أيضا، فذكرت هذه الثمانية فقط ولا في أوجه أكثر.

0: لذلك راجع كتب أهل العلم تجد البيان الواضح والكلام الشافي في هذا. فذكر هذه الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاءت في موضعين في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الموضع الآخر: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، لكن من تاب وأسلم ودخل في هذا الدين فاللهم لك الحمد. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن العاص: وأن الإسلام يجب ما قبله. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص هذا من دهات العرب، أرطبون العرب في العقل وفي النباهة، مقامه كبير. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، ومد عليه الصلاة والسلام يده، فكف يده، فقال: ما بالك يا عمر؟ قال: أشترط. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. وجاء في بعض الروايات مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، إلى آخر الحديث. فنعم، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحب وهو عليه، إما وهو عليه فهو المخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية هنا في هذا الباب ليبين أن من البدع ما هو شرك. نعم، دعاء الأموات من دون الله عز وجل، الاستغاثة بهم، الذبح عند قبورهم أو جر القرابين أو النذر أو غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. هناك بدع أيضا غير مكفرة ولكنها تقود صاحبها إلى الشرك بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية الأخرى: فمن أظلم. هذا يأتي في القرآن: فمن أظلم ومن أظلم، وهذا كما قال المفسرون هذا أعظم النفي، بمعنى لا أحد أظلم، لا أحد أظلم من أصحاب هذه الفعال. هنا الله جل وعلا يقول: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أعظم الكذب أن تزعم أن في الدين كذا وكذا وهو ليس في الدين، تبتدع شيئا في دين الله عز وجل، تفتري على الله الكذب، تقول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحصلة كلامك في النهاية أنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أنه ما بلغ الأمانة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل والله تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. لا والله، بل بذل واجتهد. فأصحاب البدع بخلاف هذا، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: ليضل الناس بغير علم. نعم، يحرفهم عن السنة، عن لزوم الدين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا سنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت قد كفيت يا عبد الله، وأختنا أيضا من تسمعنا يا أمة الله، أنت كفيت والله الحمد. قرآن تتلوه وسنة ترويها وتطلع عليها، طيب أبعد هذا تحدث أمورا وتبتدع في دين الله؟ الإنسان يتقي الله عز وجل، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة. الأوزار هنا يعني الذنوب والآثام، وهي نعم تشمل أصحاب البدع وغيرهم، لكن الشيخ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه الآية في هذا الجانب، أن أصحاب البدع يتحملون وزر ما صنعوا في أنفسهم وفي من تبعهم. ليحملوا أوزارهم كاملة. قال بعض المفسرين: فيه خطورة الدعوة إلى البدع وتحسينها للناس. أنت تتحمل هذه الآثام، وسيأتينا إن شاء الله حديث جرير رضي الله عنه في من دعا إلى سنة أو دعا إلى بدعة، نسأل الله العافية. قال تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. شوف يعني شوف، حتى الضلال هو لا شك ضلال بغير علم، بالآية الثانية والثالثة هنا بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم إي والله، أعظم الزور وأعظم الإثم دعوة الناس إلى الباطل، تحسين البدع لهم، تحبيبها لهم. ولا شك كما قال ابن عباس وابن مسعود، يعني لا تتوقع عن صاحب البدعة أنه يعني سيجمع بالسنة، لا، هو أخذ البدعة معناه ترك السنة. حضر مجالس أهل البدع، ترك مجالس أهل السنة. قرأ في كتب أهل البدع، إذا معناه ترك كتب أهل السنة. إحنا ما عندنا يعني إما حق وإما باطل، هما طريقان كما قال الشاعر، هما طريقان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. إحنا ما عندنا طرق، إحنا عندنا يا حق يا باطل، إما سنة وإما بدعة، إما أن تسلك هذا وهذا. والمؤمن ولله الحمد الموفق من يلزم السنة ويعض عليها بالنواجذ، والله المستعان. نعم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من لا تزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا وإحسانا. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه قلوبنا من سؤال وحاجة وطلب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أجب لكل واحد منا دعوته، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور ودعاء مستجاب برحمتك يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: سورة الواقعة هي السورة 56 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية، عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء بأنها من أخوات هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد آياتها يتراوح بين 96 إلى 99 آية بحسب قراءات مختلفة. افتتحت السورة بأسلوب بليغ ومهيب يقرع القلوب، حيث بدأت بذكر الواقعة وهو من أسماء يوم القيامة، لتقرر حقيقة كبرى لا مجال للشك فيها، وهي وقوع يوم الحساب وما يتبعه من جزاء عادل. وقد جاء افتتاحها بأسلوب الظرف المتضمن معنى الشرط لتنبيه العقول وتحفيز النفوس لتتأمل فيما سيأتي من مشاهد وأحداث عظيمة. ومن أبرز محاور السورة تقسيم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، حيث يفصل القرآن الكريم في وصف حال كل فئة وما أعد لهم من نعيم أو عذاب، مما يدفع القارئ إلى محاسبة نفسه والتفكر في مصيره. وتتنقل السورة بعد ذلك إلى مشاهد عظيمة من مظاهر قدرة الله تعالى في خلق الإنسان والزراعة والماء والنار، حيث تتوالى الآيات في طرح الأسئلة على الإنسان عن أمور يشهدها ويعيشها يوميا لكنه يغفل عمن أنشأها وقدرها، كل ذلك بأسلوب تقريري عميق يعزز في النفس التواضع أمام الخالق ويجدد الإيمان بقدرته وعظمته. وكما بدأت السورة بمشاهد القيامة، اختتمت أيضا بالتذكير بها وبأحوال الناس عند الموت، خاصة لحظة خروج الروح، حيث يقف الإنسان عاجزا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا، في مشهد يصور ضعف البشر أمام أمر الله تعالى. ثم تختتم السورة بنداء خاشع يحمل في طياته يمينا مطلقا: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض أحبابنا من المصلين شفاهم الله يصلون على الكراسي، ولهم هذه التنبيهات: أولاً، حاول قدر الإمكان أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام. ثانياً، لا يصح الجلوس طوال الصلاة وأنت تستطيع القيام في بعضها، فيجب قيام ما تستطيعه منها وأنت أعلم بنفسك. ثالثاً، من المهم جداً أن نفهم ونفقه قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونطبقها بدقة. رابعاً، في حال القيام وأنت جالس على الكرسي فمن السنة أن تضع يديك على صدرك. خامساً، حاول أن تسأل أهل العلم عن كيفية صلاتك ليصححوا لك ما قد تخطئ به، شفاك الله وعافاك. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض المتوضئين يغفل حال الوضوء عن استشعار محبة الله تعالى له، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويغفل أيضاً حال الشهادتين عن فتح أبواب الجنة، ويغفل أيضاً عن خروج الخطايا مع الماء. إن استشعارك لهذه اللحظات يجعلك تشعر بالطمأنينة والسكينة والفرح والابتهاج ومحبة الله تعالى لك، وأيضاً محبتك أنت لتلك الطاعة والثبات عليها، وأيضاً تكسب من خلال ذلك الاستشعار الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. فلا تنسى ذلك يا رعاك الله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة يونس.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،

مبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا

تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان

يقيم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني

مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة

قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

لا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالله

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

0: أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.
2: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: أكمل الهدي. الهدي يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم يسمح: بشروا ولا تنفروا، دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا.

0: أبشروا وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة.
2: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

كاذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا

ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في

لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا

لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغي

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون

ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض.

إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما

فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

بسلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا

0: 光。
1: 四五يعتدل أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه، ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة البقرة.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم تغطية الأنف والفم في الصلاة وهو ما يسمى باللثام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللثام أو تغطية الأنف والفم في الصلاة أمر مكروه. أولا، أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وثانيا، أن اللثام قد يمنع عدم بيان الحروف والنطق بها عند قراءة القرآن والذكر. وثالثا، أنه قد يكون عائقا عن إتمام السجود والتمكن منه. ورابعا، أنه يوجب عدم اضطراد النفس. وخامسا، أن فيه تشبها بالمجوس عند عباداتهم النيران. وسادسا، أنه غالبا يكون فعل المريب الذي عنده نية سوء، فإذا وضع اللثام أوقع الريبة في قلوب الناس، لأن الذي يضع اللثام غالبا إنما يضعه لأجل أن لا يعرف، فلا ينبغي أن يفعله لئلا تلحقه التهمة. وسابعا، أنه إذا اعتاد ذلك عن اللثام فإنه يحدث البخر وتغير رائحة الفم. ولكن إذا احتاج المصلي إلى اللثام أو إلى تغطية أنفه وفمه، إما لشدة البرد أو لزكام أو رائحة كريهة أو ما يسمى بالحساسية أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس به، لأن المكروه يزول عند الحاجة. وأما مع عدم السبب فهو مكروه شرعا وعرفا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: إذا كان في بيت الإنسان بعض الحشرات المؤذية فهل يجوز قتلها؟
2: الحشرات المؤذية يشرع قتلها دفعا لأذيتها، ولكن يكون قتلها بأحسن قتلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان القتلة موافقة الشرع، فلا يجوز أن تقتل الحشرات والحيوانات حرقا بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فجميع الحيوانات والحشرات المؤذية يشرع قتلها، والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وهي سبعة ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ستة منها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية بدل العقرب فتكون ستا. وثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، بل جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ: من قتلها في الضربة الأولى فله مئة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. القسم الثاني من أقسام الحيوانات ما نهى الشارع عن قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، لكن إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كالخنفساء والجعلان ونحوها، فهذه إن آذت فإنها تقتل، وإن لم تؤذي فإن الأولى ألا تقتل لوجهين: الوجه الأول أنها آية على قدرة الله عز وجل في خلق النافع والضار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والوجه الثاني أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم،
1: الله يحسن إليكم شيخنا يبارك فيكم. أيضا نطرح عليك هذا السؤال شيخ سامي حفظك الله، يقول أحد الإخوة: متى يسقط الترتيب بين الصلوات؟
2: الترتيب بين الصلوات واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلوات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، ويشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها من حيث ترتيب الصلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أربع صلوات يوم الخندق قضاها مرتبا، ولكن يسقط الترتيب في مسائل: المسألة الأولى الجهل، كما لو كان عليه فوائد وصلاها غير مرتبة جهلا فيسقط الترتيب في هذه الحال لجهله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية مما يسقط فيه الترتيب النسيان، فلو كان عليه 5 صلوات تبتدئ من الظهر مثلا، فنسي وبدأ بصلاة الفجر مع أنها هي الأخيرة، فلا شيء عليه وقضاؤه صحيح لأنه معذور بالنسيان. والمسألة الثالثة نسيان الفائتة، كما لو قضى صلاة العصر ثم بعد فراغه منها ذكر أن عليه صلاة الظهر، فهنا يسقط الترتيب لنسيانه الفائتة وهي الظهر. المسألة الرابعة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، كما لو ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على خروج وقت الصلاة الحاضرة ما لا يتسع للفائتة، بحيث لو صلى الفائتة لخرج الوقت، ففي هذه الحال يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب. المسألة الخامسة مما يسقط فيه الترتيب خشية فوت الجماعة، كما لو دخل المسجد لصلاة العصر مثلا وقد أقيمت الصلاة وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فهنا يدخل مع الجماعة بنية العصر ثم بعد أن يفرغ منها يصلي الظهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولو أنه في المثال السابق دخل معهم بنية الظهر فلا حرج، لأن اختلاف النية لا يضر، فيدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر مراعاة للترتيب، فكلا الصورتين جائز، أن يدخل معهم بنية العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب، أو أن يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد فراغه من صلاة الجماعة. المسألة السادسة خشية فوت الجمعة، كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الجمعة وذكر أن عليه فائتة كالفجر مثلا، فإنه يصلي صلاة الجمعة لأنها تفوت ولأنها لا تقضى على صفتها، ثم يصلي بعد ذلك الفائتة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟
2: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصيروها، والمراد بالبيوت مسكن الإنسان، والمراد بالقبور مدفن الموتى. وهذا الحديث له معنيان: المعنى الأول لا تدفنوا الموتى في بيوتكم فتجعلوها بمنزلة القبور، لوجوه: أولا أن هذا مخالف لعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وثانيا أن الدفن في البيت قد يكون وسيلة إلى الشرك بتعظيم مكان الدفن. الوجه الثالث أن الدفن في البيت يحرم هذا الميت من دعوات المسلمين عند زيارتهم للمقابر. والوجه الرابع أنه يضيق على الورثة، وربما أصابهم السآمة والملل. والوجه الخامس أنه يقلل من مالية البيت لو أراد الورثة بيعه. والوجه السادس أنه قد يحدث عند هذا القبر من الصخب واللهو واللعب ما ينافي مقصود الشارع من احترام القبور وتذكر الآخرة بزيارتها. والمعنى الثاني من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور وأنتم بمنزلة الموتى. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. واعلم أن صلاة المرء النافلة في بيته له فوائد. الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان هديه صلاة النافلة في البيت. والفائدة الثانية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بذلك. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. والفائدة الثالثة تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، لأنهم إذا رأوا من يصلي تأسوا به واقتدوا به. والفائدة الرابعة أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. والفائدة الخامسة حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السابق فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا الحديث أعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يدل على تحريم الصلاة في المقابر، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول بناء المساجد على القبور، والمعنى الثاني أن تتخذ مكاناً للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. وعلى هذا فكل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وألا يجعل فيها قبورا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من لعنة الله تعالى، وبعدا عن مشابهة اليهود والنصارى. ولأن اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك من الصالحين أم من غيرهم وسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ سامي وبارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي النمل والقصص.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي النمل والقصص. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر.
4: الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس شرح كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لازلنا في قراءة ماتعة نافعة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فضل هذا الدين ووجوب لزومه وبيان خصائصه وفضائله إلى غير ذلك من المسائل التي تستنبط وتؤخذ من الأدلة من الكتاب والسنة، وفيما ينقله رحمه الله تعالى أيضا عن السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
4: نعم، هذا الحديث حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الناس بيانا الذي أوتي جوامع الكلم. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمته أقوام تتجارى بهم الأهواء. تتجارى، قال الشراح، أي تدخل فيهم ويأخذون بها الأهواء، يعني المخالفة للكتاب والسنة، في مذاهب، في جماعات، في غير ذلك. هذه كلها يضرب بها عرض الحائط، نحن ليس عندنا إلا الكتاب والسنة. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمته من يتبعون أهواءهم، والأهواء جمع أهواء، وهو إله يعبد من دون الله عز وجل إذا أخذ به صاحبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، يتبعون أهواءهم في الباطل في الضلال، مع علمهم بالدليل الصحيح، مع علم بالدليل من الكتاب أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقة الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الأمة، ومع ذلك ينحرفون ويتركون، وقد يخرجون من الدين، يعني يمرقون من الدين. قال عليه الصلاة والسلام وضرب لنا مثلا، قال كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب كما قلت إن بعض الكلاب فيها يعني أذى عظيم، وقد تعض إذا عضت صاحبها، يعني أي شخص، هذه العضة يسري أذاها في جسده كالسم، بعضهم قد يشفى يعالج من عضة الكلب، وبعضهم قد يسري ولا يمكن يعني حتى يعالج أو ما يعالج ينتهي به إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحاب الأهواء، نسأل الله العافية، هؤلاء يمرقون من الإسلام، يخرجون من الدين، ويعظم معهم أمرهم مثل صاحب الكلب الذي جاءه كلب، كما قلت وليس كل الكلاب، نوع من الكلاب إذا عض شخصا خلاص هذا مثل السم، مثل سم الأفعى، مثل سم الثعبان، يأتي ينتهي به إلى الموت أو أنه يتدارك ويعالج. يقول لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهكذا قال الشراح، هكذا أهل الأهواء ينتهي بهم الأمر إلى الخروج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وأشار أيضا إلى الحديث السابق، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من خرج من الإسلام ورفضه ورضي بالجاهلية. والجاهلية كما ذكرت بالأمس قال أهل العلم علاماتهم ثلاثة: أولا ترك التوحيد والرضا بالشرك، نسأل الله العافية. ثانيا مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين. ثالثا عدم السمع والطاعة لولي الأمر. هذه هي علامات أهل الجاهلية وتكلمت عنها بالأمس. نعم، الآن نقرأ بابا جديدا، وهو الحقيقة من أدق الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فلنصغي له وما فيه من الآثار. نعم،
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
4: نعم، وصدق رحمه الله، البدعة أشد وأعظم من الكبائر، لأن من البدع ما هو الشرك. هناك بدع شركية مكفرة، وهناك بدع غير مكفرة، وأهل العلم كتبوا في هذا قديما وحديثا، سواء في السلف من كتب في هذا أو في المتأخرين، كما ذكرنا كتاب محمد بن وضاح وهو من علماء المالكية رحمهم الله، كتب في هذا كتابا مطبوعا متداولا البدع، وغيره كتب بهذا العنوان قديما وحديثا. لكن قد يسأل سائل: لما كانت البدعة أعظم من كبيرة الذنوب؟ يعني أعظم مثلا من القتل بغير حق، أعظم من الزنا، أعظم من أكل الربا، أعظم من أكل مال يتيم، مع أن هذه كبائر وعظائم وبعضها أشد من بعض ولا شك. لكن لماذا؟ ذكر أهل العلم لهذا أوجها كثيرة. قالوا أولا: لماذا البدعة أعظم من الكبيرة؟ قالوا: لأن من يفعلها يزعم أنها تقربه إلى الله وأنها عمل صالح، هذا مصيبة. أما صاحب الكبيرة فهو يعرف أنها ذنب، لكنه أغوته نفسه، أعانه على ذلك شياطين الإنس وشياطين الجن، فشرب خمرا، وقع في فاحشة، أكل ربا إلى آخره. لكن صاحب البدعة لا، يرى أنها عمل صالح يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا عمله مردود عليه لأنه ليس على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا: أن صاحبها مفتر على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. وقد ذكرنا في الدروس ولازلنا نردد مقولة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: من أحدث في هذا الدين بدعة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خائن. يعني لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خائن، يعني أنه يقول إنه علم عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يبلغه الأمة، فجاء فلان وعلان وقالوا: خذوا كيت وكيت اعملوا به. هذا أنت الآن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ثم قال رحمه الله: وما لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون بعده دينا. أنت الآن الذي تفعل، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إليه؟ هل حث عليه؟ إن كان كذلك نعم، هذه هي السنة وبالدليل. أما شيء تستحدثه من قبل نفسك هذا ابتداع في الدين، وأنت الآن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: أن البدعة بريد إلى الشرك والكفر، وهذا حق، فإن من بدأوا في البدع شيئا فشيئا يعني صار بهم الأمر إلى أن مرقوا من الدين وخرجوا منه. وأول البدع في الإسلام كما نص أهل العلم هي بدعة الخوارج وبدعة القدرية، هذه هي أوائل البدع التي خرجت في الإسلام، ثم ما بعدها وما تفرع منها إلى آخره. الأمر الرابع أنها من أعظم الظلم وأشنعه، وهذا سنقرأ إن شاء الله في ثلاث آيات ذكرها الشيخ رحمه الله، لأننا ما نأتي بأمور هكذا، كل شيء بالدليل، سنأتي إن شاء الله بقول الله عز وجل نقرأ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا سنأتي أنها أعظم، أعظم الافتراء أن تفتري على الله الكذب وأن تزعم أن في الدين شيئا كذا وكذا إلى آخره. الأمر الخامس أنها افتراء كذب على الله عز وجل، لأنه قال افترى على الله كذبا. الخامس أنها افتراء كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا أنها قول على الله بلا علم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنت ما أنت الآن عندما تستحدث بدعة أنت الآن كأنك تقنع الناس وتدعوهم إلى أن هذه سنة وهي بدعة، إذن أنت والحالة هذه تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يراك ومن يقرأ كلامك أو يسمع حديثك وهو كلام مبتدع ضال سيصدقك عوام الناس وجهلتهم ويقول الله فلان أجل عنده دليل من السنة، وأنت لن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سابعا أن صاحب البدعة يحمل وزرها ووزر من تبعه كما سنقرأ في الآية إن شاء الله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فصاحب البدعة ولو لم ينشرها ويجلس في مجالس، لكن من يراه في مكان أو يسمع منه حتى ولو لم يدعو عليه سيقلده، وربما يعني يظهر له فيه صلاح أو تدين فيعجب بمثل هذا فيقلده، إذن هو الآن قد تحمل وزر من اقتدى به آثامهم يوم القيامة. ثامنا أن ذلك الوزر يعني وتلك الذنوب والآثام هي أعظم الآثام، نسأل الله العافية، لأن الله قال لأن الله تعالى قال ألا ساء ما يزر، يعني أعظم الوزر وأشنعه هو من دعا إلى بدعة، من حببها، من رغب فيها. إذن أيها الإخوة هذه ثمانية أوجه ذكرتها على وجه الاختصار، ولو تراجع كلام أهل العلم تجد في ذلك. فلذلك البدعة يحبها الشيطان وهي أحب إليه، ولا شك ابن القيم أحب إليه من المعاصي. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الشيطان يحرص على ابن آدم، أولا يأتيه في الشرك الكفر، هذا هو مبتغاه، إن عجز أتاه من باب البدعة، إن عجز جاءه من باب الكبائر، إن عجز جاء من باب الصغائر، إن عجز جاءه بتفضيل المفضول على الفاضل، يعني إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول، وهذا من درر كلامه، يقول رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية مثلا زل به لسانه قدمه، شرى شيئا اشترى شيئا حراما يتوب إلى الله، وإذا ذكر يعني تذكر، وإذا وعظ تعظ. لكن المشكلة صاحب البدعة هذا، تجي تناصحه قد يعوذ بالله يعني يسيء إليك الكلام ويتهمك، وقد يعني يغضب عليك. والبدع على أنواعها وعلى صنوفها وأحوالها، سواء المكفرة وهي أعظم أو ما بعد ذلك. فصاحب البدعة كما قال سفيان الثوري رحمه الله، أو قال البدعة لا يتاب منها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نقرأ الآن. ذكر الشيخ رحمه الله 3 آيات في هذا الموضوع. نعم.
5: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية.
4: الحمد لله. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات 3 والتي منها استنبط العلماء هذه الأوجه 8 وغيرها كثير، يعني وليس ما فيه إلا هذه 8، فيها كثير، لكن يعني في هذا المجلس ولا نحب الإطالة أيضا، فذكرت هذه 8 فقط، ولا في أوجه أكثر من ذلك. راجع كتب أهل العلم تجد البيان الواضح والكلام الشافي في هذا. فذكر هذه الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاءت في موضعين في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الموضع الآخر: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، لكن من تاب وأسلم ودخل في هذا الدين فاللهم لك الحمد. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: وأن الإسلام يجب ما قبله. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص هذا من دهات العرب أرطبون العرب في العقل وفي النباهة، مقامه كبير، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، ومد عليه الصلاة والسلام يده فكف يده، فقال ما بالك يا عمر؟ قال أشترط. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. وجاء في بعض الروايات مثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، إلى آخر الحديث. فنعم، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه، إن مات وهو عليه فهو المخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية هنا في هذا الباب ليبين أن من البدع ما هو شرك. نعم، دعاء الأموات من دون الله عز وجل، الاستغاثة بهم، الذبح عند قبورهم أو جر القرابين أو النذر أو غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. هناك بدع أيضا غير مكفرة ولكنها تقود صاحبها إلى الشرك بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية الأخرى: فمن أظلم. هذا يأتي في القرآن: فمن أظلم ومن أظلم، وهذا كما قال المفسرون هذا أعظم النفي، بمعنى لا أحد أظلم، لا أحد أظلم من أصحاب هذه الفعال. هنا الله جل وعلا يقول فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أعظم الكذب أن تزعم أن في الدين كذا وكذا وهو ليس في الدين، تبتدع شيئا في دين الله عز وجل، تفتري على الله الكذب، تقول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحصلة كلامك في النهاية أنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أنه ما بلغ الأمانة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل والله تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. لا والله، بل بذل واجتهد. فأصحاب البدع بخلاف هذا، نسأل الله العافية. قال جل وعلا ليضل الناس بغير علم. نعم، يحرفهم عن السنة، عن لزوم الدين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا سنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت قد كفيت يا عبد الله، وأختنا أيضا من تسمعنا يا أمة الله، أنت كفيت والله الحمد. قرآن تتلوه وسنة ترويها وتطلع عليها، طيب أبعد هذا تحدث أمورا وتبتدع في دين الله؟ إنسان يتق الله عز وجل، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة. الأوزار هنا يعني الذنوب والآثام، وهي نعم تشمل أصحاب البدع وغيرهم، لكن الشيخ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه الآية في هذا الجانب، أن أصحاب البدع يتحملون وزر ما صنعوا في أنفسهم وفي من تبعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة. قال بعض المفسرين فيه خطورة الدعوة إلى البدع وتحسينها للناس، أنت تتحمل هذه الآثام. وسيأتينا إن شاء الله حديث جرير رضي الله عنه في من دعا إلى سنة أو دعا إلى بدعة، نسأل الله العافية. قال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. شوف يعني شوف حتى الضلال هو لا شك ضلال بغير علم، في الآية الثانية والثالثة هنا بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم إي والله، أعظم الزور وأعظم الإثم دعوة الناس إلى الباطل، تحسين البدع لهم تحبيبها لهم. ولا شك كما قال ابن عباس وابن مسعود، يعني لا تتوقع عن صاحب البدعة أنه يعني سيجمع بالسنة، لا، هو أخذ البدعة معناه ترك السنة، حضر مجالس أهل البدع ترك مجالس أهل السنة، قرأ في كتب أهل البدع، إذا معناه ترك كتب أهل السنة. إحنا ما عندنا يعني إما حق وإما باطل، هما طريقان كما قال الشاعر، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. إحنا ما عندنا طرق، إحنا عندنا يا حق يا باطل، إما سنة وإما بدعة، إما أن تسلك هذا وهذا. والمؤمن ولله الحمد الموفق من يلزم السنة ويعض عليها بالنواجد، والله المستعان. نعم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من لا تزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا وإحسانا. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه قلوبنا من سؤال وحاجة وطلب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أجب لكل واحد منا دعوته، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور ودعاء مستجاب برحمتك يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمره.

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الحلم وكظم الغيظ. الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، وهو من أخص أخلاق الكمل من الرجال، ولا يناله إلا ذو حظ عظيم من التوفيق والخير. وأدلته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقوله جل شأنه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم
5: بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في قوله تعالى:
3: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
2: هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من همزات الشياطين، وجاء هذا الأمر بعد أن أمره الله تعالى بأن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا هو الأفضل والأحب إلى الله عز وجل، وهي وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيهم الإحسان ولا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، وهو أن يستعيذ بالله من همزاتهم ووسوستهم ونزغاتهم. وقل رب أعوذ بك، أي أعتصم بحولك وقوتك، متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى ويستعيذ به من الشيطان عند ابتداء الأمور لطرده وإبعاده عن التأثير فيها، مثل الأكل والجماع والذبح ودخول المنزل والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من شر الشياطين، وأن يجعلنا من أهل طاعته السائرين على هدي أنبيائه الصالحين.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي التوبة ويونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون

حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: فرائد وفوائد.
0: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
2: تسابيح. آمنت برب الفلق مظهر الغسق وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم، سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب، واشتبكت عليه الخطوب، وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب، أتاه بفرج كفرج، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان، ولا تطوف برحابه الأذهان، لطيف في قدره، بر في شكره، ودود مع عفوه، حيي في قوته، متين في رحمته، محكم لما فطر، قاصم لمن اعتدى وتجبر، سبحان من لا شريك له، سبحان فالق النوى، سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الروم ولقمان.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة الزخرف حتى سورة الفتح.

مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الزخرف حتى سورة الفتح.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. لو تأمل المؤمن في الآية لهانت عليه مصيبته، فإنه سبحانه قال لنا ولم يقل علينا. ما يصيب الله جل شأنه مؤمنا بمصيبة إلا كانت له لا عليه، فهي من الله نعمة تستحق الشكر ولو تزيت بلبوس نقمة. كيف يسخط المؤمن من قضاء قضاه الله له وهو مولاه الذي يتولاه برعايته ويمد إليه فضل عنايته؟ المنافق لا يتوكل إلا على الأسباب الدنيوية واللذات الفانية، أما المؤمن فيسلم نفسه لله وحده ولا يعترض عليه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. هدايات من آي القرآن الكريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. لو تأمل المؤمن في الآية لهانت عليه مصيبته، فإنه سبحانه قال لنا ولم يقل علينا. ما يصيب الله جل شأنه مؤمنا بمصيبة إلا كانت له لا عليه، فهي من الله نعمة تستحق الشكر ولو تزيت بلبوس نقمة. كيف يسخط المؤمن من قضاء قضاه الله له وهو مولاه الذي يتولاه برعايته ويمد إليه فضل عنايته؟ المنافق لا يتوكل إلا على الأسباب الدنيوية واللذات الفانية، أما المؤمن فيسلم نفسه لله وحده ولا يعترض عليه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام. آيات الأحكام.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الـ FM رماح 90 الحيانية 90.4 الغاط 90 التوضحية 88 على موجات الـ FM
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة نوح وحتى سورة الإنسان.